بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة